سمع الله لمن حمده. الله الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul rahasia kalimat La ilaha illallah. Pendengar rahimakumullah, dikisahkan bahwa dalam sebuah peperangan, baginda Nabi Muhammad SAW tampak begitu kelelahan. Akhirnya saat peperangan berakhir, beliau memilih untuk beristirahat dan duduk-duduk di